0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: الحمد لله وكفى، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد
1: صلى الله عليه وسلم
0: وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين وعباد. تدو ميتون mindo nwe tondo mi do minikudo azan da ho egbe keton supo supo azan mo nkan ton ma oni do bayi sara na do poropo mi to le to gbenu si ayi gbaji
2: amen
0: mindo ndo mi gba o mindo ndo todo mi to le me krono gbejina mi to ganyi ko ye me le bi patapata e mai mi ule adavo mau mi wa do to ho mau ton mi wa bonado ho mau ton eyin do mi le ma tin mi le ma tin mi lewe ti we zon bo mi o le mi tin mi donu eton do ma o ma we ba yi do mo mi donu eton de aji mokhtar mi na zagbe ona gonu kuma de so mi no zo le si ti wago ma di do ena vivi ho me na ma o do ete utu ma u lo fun pa pa to ko eton le me to nu wi wa eton le me nu e utu e do yin ma o nu e wutu e yodo gbeno we ndo do mo no denu kun son ti wa mi ton lego bo ete na zon menu le ton go we no denu kun son menu le si ho go we ma wa ho lu no denu kun son me no denu kun son o gbe o haye ton le si ho go le we ma wu no wa denu kun son ye le sun le ton go do nde pepe ma tin ta yi gbaji bo yin a ho Allahu akbar. Eyin do mo mi pon owe wiwe al-Qur'an me. Dide ma wa haludo na mi do al-Qur'an chapitre 3 surat al-Imran. Verset 132,
2: 133, 134. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون
0: الله
2: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين
0: الله
2: الذين ينفقون في سراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين
0: ma wa kholu do khia mi na wa ati allah wa ar rasul la'annakum